على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات يقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات على هذه الأرض ما يستحق الحياة نهاية أيلول سيدة تترك الأربعين بكامل مشمشها ساعة الشمس في السجن غيم يقلد سربا من الكائنات هتافات شعب لمن يصعدون إلى حتفهم باسمين وخوف الطغاة من الأغنيات على هذه الأرض ما يستحق الحياة على هذه الأرض سيدة الأرض أم البدايات أم النهايات كانت تسمى فلسطين صارت تسمى فلسطين سيدتي أستحق لأنك سيدتي أستحق الحياة

مرحبا بكم مستمعين الكرام وأسعد الله مساءكم أينما كنتم. ومن القدس العاصمة إلى غزة الصامدة الشامخة ومن رام الله والخليل إلى جنين ويافا ومن عكا وحيفا إلى كل شبر من أرض فلسطين نحييكم ونرحب بكم في برنامجكم الإسبوعي الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا.

وهذا هو الموسم التاسع مستمعين الكرام من برنامجكم الإسبوعي الإذاعة الفلسطينية الذي يأتيكم من ملبون أستراليا ويبث من ولاية فيكتوريا عبر أثير قناة 88.6 FM بلينتي فالي ويقدم لكم فقرات متنوعة الطبية والعلمية والفنية والدينية كذلك الترفيهية والتاريخية والسياسية ولكن بطابع فلسطيني.

وهذا البرنامج يبث مساء كل يوم اثنين من الساعة السادسة مساء وحتى الثامنة بتوقيت ملبون كذلك هي الحادية عشر صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف عاصمة فلسطين التاريخية فلسطين العظمى فلسطين العظمى

وكما عودناكم مستمعينا الكرام سوف يكون معنا الرياضي رجاء الحاج أحمد من غزة من تحت أنقاض حي الرمال وتل الهواء لينقل لنا آخر أخبار الدوري العالمي أو كأس العالم. وأيضا معنا الدكتورة سماح مطر أيضا عن فقرتها الدينية. وأيضا الدكتورة سماح مطر من غزة مباشرة. وسوف يكون هناك بعض التسجيلات لفريق الإعداد الذين اختفوا في غزة طبعا نتيجة الحرب ونتمنى لهم السلامة والرحمة لمن استشهد. وسوف يكون معنا سمية عبد الرحيم برضو من غزة وحسام حميدة عن همسات ليلية أيضا سوف يكون معنا. طبعا سمية عبد الرحيم هو تسجيل وأيضا حسام حميدة تسجيل وأيضا سوف يكون معنا عن خرافية فلسطينية الدكتور أسيد عواودة من الخليل وسوف تكون هذه أولى الحلقات المسجلة أو إعادة الحلقات المسجلة لخرافية فلسطينية. طبعا الخرافيات الفلسطينيات كنا نستمع إليها من أجدادنا ونحن أطفال لذلك طبعا التسجيلات الموجودة لدينا تعتبر تسجيلات قيمة وإذاعتها مرارا وتكرارا يعني يزيد من رونق الإذاعة. ونستقبل مكالماتكم مستمعين الأفاضل من داخل أستراليا على الرقم 0394042211. أيضا نرحب بمشاركاتكم وملاحظاتكم عبر صفحتنا على الفيسبوك أو عبر الواتساب على الرقم 0422458446. ومن هنا من استوديو رقم واحد في ميل بارك في شمال أو السبيرز الشمالية لمدينة ملبون ومن خلف الميكروفون يحدثكم ويرافقكم في هذه الأمسية محدثكم جمال السعافين وتحية لكم من فريق الإعداد ومساء فلسطيني وصباح أيضا فلسطيني لكم جميعا مستمعين الأفضل.

وإليكم مستمعين الكرام نشرة الأخبار. ونفي أمريكي لتوقف محادثات سويسرا بعد أن باء مغادرة الوفد الإيراني، حيث قال مسؤول أمريكي كبير مشارك في المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا أن المفاوضات بين الجانبين لا تزال مستمرة منذ صباح الأحد، نافيا ما تردد عن مغادرة الوفد الإيراني مقر المحادثات في منتجع بورغانشتوك احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذا وأضاف المسؤول بأن الوفد الأمريكي يتوقع مواصلة العمل والمفاوضات طوال الليل، مشيرا إلى أن المحادثات تناولت بعض الرسائل الإيرانية الملتبسة بشأن مضيق هرمز. وأوضح أيضا بأنه تم العمل على آليات لمنع التصعيد وضمان بقاء مضيق هرمز مفتوحا، إلى جانب بحث سبل تنفيذ وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. كذلك أعلنت قطر وباكستان اليوم الاثنين اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران التي عقدت في منتجع بورغنشتوك بسويسرا في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. هذا وقال بيان قطري باكستاني مشترك إن الأعمال أو إن أعمال اليوم الأول من قمة بحيرة لوسيرن جرت في أجواء إيجابية وبناءة وأسفرت عن إحراز تقدم مشجع، مشيرا إلى إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف. هذا وأضاف أن اللجنة رفيعة المستوى اتفقت على خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما تمهيدا للبدء الفوري في جولة جديدة من المحادثات الفنية.

والغارديان وإنديبندنت اتفاق إيران يكشف شرخا بين أمريكا والكيان. ترى صحيفتي الغارديان والإنديبندنت البريطانيتان أن الاتفاق الذي أبرمته أمريكا مع إيران مؤخرا كشف عن تحول استراتيجي قد يعيد رسم العلاقة بين واشنطن وتل أبيب ويضع رئيس الوزراء الصهيوني أمام أخطر أزمة سياسية في مسيرته.

وأوضحت أي أيضا بأن نتنياهو هو الخاسر الأكبر من الاتفاق وأن تداعياته قد لا تقتصر على إنهاء مستقبله السياسي بل قد تؤذن بنهاية مرحلة كاملة من الدعم الأمريكي غير المشروط للكيان. أكد وزير الدفاع الصهيوني أن الكيان لن ينسحب من ما تصفه بالمنطقة الأمنية داخل الأراضي اللبنانية في موقف يتعارض مع التفاهمات الأخيرة بين واشنطن وطهران في وقت تستعد فيه لبنان والكيان لعقد محادثات برعاية أمريكية لبحث نقل مسؤولية بعض المناطق إلى الجيش اللبناني.

أما نشرتنا الجوية لمدينة ملبورن فاليوم هو الاثنين الموافق 22 من جون الشهر السادس العام 2026 درجات الحرارة 6 درجات للصغرى و14 للعظمى وغائم جزئيا وممطر بينما يوم الثلاثاء يوم غد درجات الحرارة تتراوح بين 5 درجات و16 وأيضا غائم جزئيا. كذلك هو الحال يوم الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد هو غائم جزئيا مع احتمال وجود الضباب. درجات الحرارة ليوم الأربعاء هي 8 درجات للصغرى و15 للعظمى. كذلك يوم الخميس هي 15 للعظمى بينما الصغرى هي 7 درجات. أما يوم الجمعة فدرجات الحرارة تتراوح بين 5 درجات و14 وكذلك يوم السبت والأحد. نشرتنا انتهت. دمتم.

وسوف نبدأ بهذه المشاركة. هذه المشاركة أتتنا من جدة من المستمع الدائم المشاغب، خلينا نسميه عماد عويمر. وتحية لعماد عويمر وكل فريق نخبة الجامعة مبنى 21. طبعا جامعة الملك سعود بالرياض. يقول في المشاركة: بمناسبة مباريات كأس العالم، مباريات آخر الليل تكشف لنا حجم التناقض فينا. نستطيع أن نقهر النوم والتعب والكسل إذا كانت النفس متعلقة بشيء تحبه، لكننا نعجز عن دقائق معدودة نقف فيها بين يدي من أعطانا هذه الحياة كلها. المشكلة ليست في الجسد بل في القلب والهمة. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحبوا شيئا جاهدوا له، وأعظم ما يجاهد له هو رضاؤك. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. و يختم عماد عويمر بصباح صباحكم الله بالخير والنصر والفتح القريب. وتحية أيضا إلى أيمن النجار من جدة، ومازن أبو صلاح من جدة، ونزار السالمي أيضا من جدة، وشهام التلباني من جدة. وتحية أيضا للمستمع الدائم لنا عبد القادر دواس من ملبون.

ومشاركة عبد القادر دواس البركة جند خفي من جنود الله تعالى يرسلها لمن يشاء فهي إذا حلت في المال كثرته وفي الولد أصلحته وفي الجسم قوته وفي الوقت عمرته وفي القلب أسعدته اللهم ارزقنا البركة في كل ما وهبتنا طبتم وطاب صباحكم وطاب مساءك صديقي العزيز عبد القادر دواس وسوف نحاول الاتصال بالإعلامي محمد مطر من غزة لينقل لنا أخبار الوطن

إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكما وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارا في كل ناد تخطب واحفظ لسانك واحترز من لفظه فالمرء يسلم باللسان ويعطب واحرص على حفظ القلوب من الأذى فرجوعها بعد التنافر يصعب إن القلوب إذا تنافر ودها شبه الزجاجة كسرها لا يشعب وإذا أصابك في زمانك شدة وأصاب الخطب الكريه الأصعب فالجأ لربك إنه أدنى لمن يدعوه من حبل الوريد وأقربه.

0: العودة حق كالشمس تشرق في الروح وفي النفس وشعاع الحق سيحملنا لفلسطين ونور القدس الغربة ريح لا تسكن إعصار يحوي إعصار لن يهدأ حتى يقذفنا لجنان الشاطئ والدار وشعاع الحق سيحملنا لفلسطين ونور القدس يا وطنا ممتدا فينا لن نرضى ذل التوطين إن ننسى نحن فلن ننسى ذاكرة الأرض فلسطين وشعاع الحق سيحملنا لفلسطين ونور القدس العودة حق كالشمس
1: ونور القدس العودة حق كالشمس
2: العودة
1: حق كالشمس
2: العودة
3: العودة حق كالشمس

0: مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موعدنا يتجدد مع الفقرة الأسبوعية دلالات الألفاظ على المعاني الخفية وأثرها في إثراء المعاني القرآنية في سورة الإنعام جاء في قوله تعالى ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون هنا البأساء جاءت بمعنى الفقر والمسكنة وكل ما ناله من شدة في أموالهم أما الضراء ما نالهم من الأمراض والأسقام يتضرعون بمعنى يخضعون في دلالة هذه الآيات جاء في قوله تعالى فأخذناهم بالبأساء والضراء الأصل أن الشدة تدعوهم إلى التضرع إلى الله واللجوء إليه والنعمة تدعو إلى الشكر والحذر من الفتنة ولكن هذا لم يحدث معهم ففي هذا دلالة على فساد فطرتهم ولما كان عقابهم بالبأساء والضراء ورسلهم بين ظهرينهم أي رسلهم موجودون كان الموقع لفاء العطف للإشارة إلى أن ذلك كان بمرأة رسلهم وقبل انقراضهم ليكون إشارة إلى أن الله أظهر كذبهم وأيد رسله ونصرهم في حياتهم في قوله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بها أتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين مبلسون أي الحزين الآيس قطع دابر الدابر الذي يقال للشيء من خلفه كولد الولد وما يتبعه أما في الدلالات في قوله تعالى فرحوا بما أتوا الفرح هنا دلالة على فرح البطر أي بلا شكر ولا ذكر كفرح قارون بما أصابه من الدنيا أما في قوله فقطع دابر القوم الذين ظلموا كناية عن إهلاكهم والخلاص منهم بعذاب الاستئصال وانقطاع الأثر اللهم نسألك أن يكون هذا لعدونا عاجلا غير آجل يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله هنا على هلاكهم ونعمة تطهير الأرض من الظالمين فهلاكهم صلاح للناس والصلاح أعظم النعم وشكر النعمة واجب وفيه تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه سبحانه عند نزول النعم التي من أجلها هلاك الظالمين أو الظلم الذين يفسدون في الأرض نسأل الله أن نحمده قريبا بإذن الله عن تطهير أرضنا بإذن الله من العدو الغاصب يا رب العالمين قال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون نصرف الآيات جاءت هنا بمعنى نجريها في مجار تبيان للحق وتوضيحا يصدفون أي يعدلون عن الحق ويعرضون إعراضا شديدا في قوله تعالى سمعكم وأبصاركم قال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم فيه دلالة على تفضيل السمع على البصر فقد قدم السمع على البصر في هذا إعجاز إلى مقام الانتفاع بالسمع بالعلم والتلقي ويرجع تقديم السمع للعباد إلى أسباب أهمها أن الوليد حينما يولد يكتمل سمعه قبل بصره فيسمع من حوله بعد مولده مباشرة قبل أن يفتح عينيه ويرى أن المسموعات لا تقف دونها حواجز بينما يتعرض البصر لموانع تحجز عنه المرئيات والأذن تستطيع أن تتراسل من كل الجهات من الأمام والخلف أو اليمين أو اليسار أو من أعلى أو أسفل وقد يغمض اليقظان عينيه فلا يرى أحد ولكنه يسمع من حوله بينما البصر لا يأتي فيه الرؤية إلا من جهة واحدة وهي الجهة المقابلة الانتفاع بالسمع في مقام الهدايات أكثر من البصر الذي يقتصر على القراءة فقط بينما السامع قد يكون أميا لا يقرأ وأيضا حتى في حالة الوفاة آخر حاسة تذهب من الإنسان ويفقدها هي حاسة السمع، بدليل أنه يسمع صوت أحذيتهم بعد الدفن. وختم على قلوبكم فيها هذه الآية إشارة إلى ما أجرى الله به العادة، أن الإنسان إذا تناهى في اعتقاد باطل أو ارتكاب محظور واستدام عليه ولا يكون منه تلفت بوجه إلى الحق ومراجعة للنفس، فإن ذلك يورثه هيئة تمرنه على استحسان المعاصي، وكأنما يختم بذلك على قلبه والعياذ بالله. أما في ختامها قال تعالى: وهل يهلك إلا القوم الظالمون، في هذه دلالة إشارة إلى أن ما يهلك هلاك تعذيب وسخط إلا الظالمون، بمفهوم المخالفة أي يهلك الظالمون وينجو العادلون. نسأل الله أن نكون منهم ونعوذ بالله أن نكون من الظالمون من الظالمين. هذا، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الشكر للدكتورة سماح مطر من غزة، وأيضا بالنسبة للإعلامي محمد مطر من غزة راح يكون في صعوبة للاتصال به لأنه أرسل لي قبل قليل بأنه الظروف صعبة وغير مواتية للاتصال، ونرجو لجميع أهلنا في فلسطين وبالأخص في غزة السلامة.

أسران البواسل خلف القضبان. يا من سطرتم دروسا للعالم بأسره، أنتم الأحرار ونحن المكبلين بالشعارات والاعتصامات. أين نحن من إضرابكم؟ وأين نحن من عزلكم؟ ذهبت زهرة شبابكم وضاعت أحلى سنوات عمركم، ولا زلتم صامدين ثابتين. لله دركم أيها الأبطال، ستفرج قريبا وليس على الله محال.

السلام الله عليكم أعزائي المستمعين ها نحن نجدد لقاءنا معكم في جولة جديدة من جولتنا في ربوع الوطن هذه المرة نأخذكم معنا في جولة إلى مدينة ساحلية لقبت بقلعة الجنوب الشامخة وذلك لموقعها الاستراتيجي الذي تتميز به حيث شكلت حلقة الوصل بين قارتي آسيا وأفريقيا وقد أسسها الكنعانيون على تلة مرتفعة وذلك لغرض عسكري من أجل حماية المدينة وحماية السهول الممتدة أمامها إننا نتحدث بكل تأكيد عن مدينة رفح رفح تلك المدينة الفلسطينية الحدودية التي تقع في أقصى جنوب قطاع غزة والتابع للسلطة الفلسطينية حيث تبعد عن مدينة القدس قرابة 107 كيلومترات إلى الجنوب الغربي واعتبرت هذه المدينة من كبرى مدن قطاع غزة على الحدود المصرية حيث بلغت مساحتها قرابة 55 كيلومتر مربع ويقطن فيها حوالي 120 ألف نسمة وعند إعداد التقرير عزيزي المستمع وبالرجوع إلى بعض الموسوعات الفلسطينية التي تناولت حكاية المدن الفلسطينية وجدت أن مدينة رفح من المدن التاريخية القديمة التي نشأت قبل 5000 سنة وقد تفاجأت بأنها كانت محط أنظار لكثير من الحضارات والتي غزتها كالفراعنة والأشوريين والإغريق وكذلك الرومان وانطلاقا من هذه المعلومة بدأت بالبحث عن الأسباب التي وجعلت مدينة رفح محط أنظار لهذه الحضارات العظيمة فتوجهت بطبيعة الحال من منطلق جغرافي إلى التحدث والبحث عن جغرافية هذه المدينة وما سببه الذي أدى إلى استقرار هذه الجماعات فيها فوجدت أن جغرافية مدينة رفح بأنها مدينة ساحلية تطل على البحر الأبيض المتوسط وترتفع عن مستوى سطح البحر قرابة 48 متراً وتتميز أراضيها بأنها أراض رملية حيث تحيط بالمدينة كثبان من الرمال من كل الاتجاهات فقد عرفت رفح قديماً بأنها الحد الفاصل بين مصر وسوريا على البحر الأبيض المتوسط فهذا سبب جوهري للسيطرة على هذه المدينة لمرور القوافل التجارية وغيرها من القوافل لأغراض عدة فمن بعدها نجد أن الأمطار تقل وينتهي الخصوبة وتبدأ الصحراء فمناخها شبه صحراوي رغم قربها من المؤثرات البحرية القادمة من البحر الأبيض المتوسط فدرجة الحرارة في المدينة تتراوح ما بين 30 درجة صيفا وعشر درجات شتاء ويبلغ متوسط كمية الأمطار التي تهطل عليها حوالي 250 ملم سنويا فهذه كلها عوامل ساعدت وجعلت هذه الحضارات تطمح إلى السيطرة عليها والاستقرار فيها أما أصل تسمية هذه المدينة برفح فقد أطلق عليها العرب اسم رفح وبقي اسمها حتى يومنا هذا

وما زلنا معكم مستمعين الكرام وساعتنا في استوديوهاتنا في ملبون هي 7:05 أو أصبحت الآن 6 دقائق وتحياتنا لكم جميعا لمن كانوا معنا وما زالوا معنا ولمن انضموا إلينا حديثا وهذه الإذاعة الفلسطينية من ملبون أستراليا وهذا هو الموسم 9 وتحياتنا الخاصة إلى فريق الإعداد في غزة عايد النجار إنعام حمدان رجاء الحاج أحمد الإعلامي الجميل محمد مطر والدكتورة سماح مطر والأستاذة شفاء النبريس وأيضا سمية عبد الرحيم والعديد يعني أنا خايف أنسى وأكيد نسيت أحد ونترحم أيضا على من استشهد في حرب غزة من فريق الإعداد ومن كل طبعا أبناء الوطن واخترت لكم دول غيرت أسماءها خلال آخر 100 سنة تحت عنوان عندما تعاد كتابة الهوية تغيير اسم الدولة ليس مجرد قرار إداري بل إعلان ولادة جديدة يعكس التحرر والهوية وأيضا إعادة صياغة التاريخ أما أبرز الدول التي غيرت أسماءها فأولها طبعا بنين كانت تسمى داهومي اسم محايد مستوحى من خليج بنين وبوركينا فاسو كانت تسمى فولتا العليا أرض الرجال النزهاء وجمهورية الكونغو الديمقراطية كانت تسمى زائير بعد سقوط نظام موبوتو سيسيسيكو طبعا وإحنا صغار كنا نسمع فولتا العليا وكنا نسمع برضو كمان موبوتو سيسيسيكو وتنزانيا من اتحاد تنجانيقا مع زنجبار تحولت تنجانيقا زائد زنجبار إلى تنزانيا وإيران كانت تعرف دوليا بفارس زيمبابوي كانت تسمى روديسيا نسبة إلى آثار زيمبابوي العظمى سميت وبوتسوانا وكانت تسمى بتشوانالاند نسبة لشعب التسوانا وليسوتو كانت تسمى باسوتولاند وملاوي كانت تسمى نياسالاند اسم تاريخي يعني نياسالاند هو اسم تاريخي وسميت إلى ملاوي بعد هيك أما زامبيا فكانت تسمى روديسيا الشمالية نسبة لنهر زامبيري وغانا كانت تسمى ساحل الذهب استلهام من إمبراطورية تاريخية سميت غانا وبنغلاديش كانت تسمى باكستان الشرقية بعد الاستقلال إندونيسيا كانت تسمى الهند الشرقية الهولندية سريلانكا كانت تسمى سيلان الأرض المتألقة وميانمار كانت تسمى بورما ولا يزال الاسم مثار جدل أما تايلاند فكانت تسمى سيام أي أرض الأحرار وأخيرا إسواتيني كانت تسمى سويزيلاند وتغيرت حديثا في عام 2018 وبعض هذه التغييرات حدثت عند الاستقلال من الاستعمار وبعضها لأسباب سياسية أو قومية
وبعضها لتجنب الالتباس الدولي أو توحيد الهوية. والخلاصة، الأسماء ليست مجرد كلمات بل مرآة للتاريخ والهوية والصراع والسيادة.

واسترعى طبعا انتباهي جمهورية بنين اللي هي أول دولة غيرت اسمها لأن أول مرة أسمع فيها صراحة فبحثت الآن ووجدت بأن جمهورية بنين تقع في غرب أفريقيا وتحدها من الغرب توغو ومن الشرق نيجيريا ومن الشمال بوركينا فاسو والنيجر

ونذهب إلى تل الهوى في غزة غزة الجريحة الصامدة الشامخة ورجاء الحاج أحمد والفقرة الرياضية وقبل أن نبدأ نبارك للفريق العربي المصري فوزه على نيوزيلند وكان فوز ساحق ورائع ونتمنى لكل الفرق الرياضية السلامة وبالأخص دولنا العربية وأستراليا طبعا أستراليا في المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا ويسعدني أن أكون معكم أنا رجال حج أحمد لأقرأ عليكم أهم الأخبار الرياضية انتقادات كبيرة وواسعة في حفل مهرجان افتتاح مباريات كأس العالم هذا المهرجان لا يليق بهذا الحدث الكبير في ظل التكنولوجيا والتطور العلمي ولا يوجد فرق بين افتتاح قطر 2022 وافتتاح 2026 افتتاح قطر هو أعظم افتتاح في التاريخ لأنه بدأ بالقرآن الكريم وبدأ بالآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ربي يغلق باب ويفتح باب بعد ترحيل الحكم الصومالي من أمريكا ومنعه من مشاركة في إدارة بعض المباريات في كأس العالم الاتحاد الأوروبي يعلن رسميا بأن الحكم الصومالي عمر أرتان ستولى إدارة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في كأس السوبر الأوروبي هتافات داعمة لفلسطين من قلب المونديال الأمريكي تفوق آسيوي على منتخبات أوروبا في كأس العالم 2026 حيث يبدو أن القارة الصفراء عازمة على خطف الأضواء في مونديال 2026 بعدما حققت نتائج لافتة أمام منتخبات أوروبية كبرى اللاعب محمود أبو ندى ابن مدينة غزة والحاصل على الجنسية القطرية يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة المنتخب القطري والسويسري والتي انتهت بالتعادل هدف لكل منهما أداء بطولي للفراعنة في كأس العالم بلجيكا تخطف نقطة بتعادل مثير أمام منتخب مصر في منافسات كأس العالم منتخب المغرب يدخل التاريخ ويحقق أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ المنتخبات طوال تاريخ كرة القدم ب38 مباراة المنتخب القطري يحقق تعادلا تاريخيا في اللحظات الأخيرة أمام سويسرا بهدف لكل منهما في منافسات كأس العالم بكرة القدم سرقة معدات منتخب إنجلترا تم سرقة أحذية اللاعبين ومعدات الطاقم التدريبي والكرة الرسمية ولم يتبقى إلا كرة واحدة فقط وطاقم إنجلترا يسارع زمن مع الشرطة لاستعادة المعدات أو استبدالهم قبل بدء التدريب المنتخب السنغالي يتعرض للإهانة في أمريكا ويخضع للتفتيش المهين والمذل لمدة 10 ساعات إنجلترا تستهل مشوارها في كأس العالم 2026

20 بفوز مثير على كرواتيا 4-2. هذا كل ما لدي من أخبار رياضية. كنت معكم أنا رجاء الحاج أحمد من الإذاعة الفلسطينية من مالبورن في أستراليا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومرة أخرى شكرا لرجاء الحاج أحمد الذي طبعا أرسل لنا الفقرة الرياضية من حي الرمال أو من حي تل الهوى بغزة. طبعا حي تل الهوى يعني ينقص طبعا مخيم الآن صار للأسف كانت ناطحات سحاب خلينا نسميها الآن صار مخيم وصار طبعا الرجال الموجودين فقدوا كل ممتلكاتهم وصاروا بالخيم. جمعية أبكا بإذن الله راح تعمل فاندرايزنج في 9 أغسطس لجمع التبرعات لهذا المخيم وللمصابين طبعا وللأيتام والمصابين من إثر العدوان على غزة. وطبعا رجاء الحاج أحمد هو من طبعا المساهمين في هذا المشروع. ونتمنى إن شاء الله من ربنا يوفقنا بأنه إحنا نقدر نعمل شيء بسيط جدا للأبطال هؤلاء الأبطال الذين ما زالوا صامدين شامخين ولا يكسرهم ولن يكسرهم أي عدوان.

وبناء على طلب مستمعينا الكرام هذه أول حلقة تعود إليكم من خرافية فلسطينية والدكتور أسيد عواودة من الخليل.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تكون خير وعافية يا مستمعين ويا مستمعات، يا كريمين ويا كريمات. أنا محدثكم أسيد عواودي من دور الخليل. فهذا الموسم هو الموسم السادس من برنامج قول يا طير، برنامج بقرأ فيه أنا حكايات شعبية فلسطينية من كتاب جمع إبراهيم مهوي وشريف كناعني، اسم الكتاب قول يا طير. في هذا الموسم السادس الخرافية الأولى اللي راح تكون معنا هي خرافية الشاطر حسن. قالت الراوية: كان يا مكان على نبينا محمد أفضل الصلاة والسلام، قال لحضور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليه وعلى آله الصلوات والتسليمات. كان هالملك إله هالولد الوحداني وفيش غيره. يوم مات أبوه أخذ أمه قالها: يما بدنا نطلع نشوي، بدنا نطلع نشم الهوى في هالبلاد. ركبت هي هالفرس، هو فرس، وطلعوا مشيوا مشيوا مشيوا، لاقوا هالرجل قاعد على مفرق ثلاث طرق. قال له: يا عمي. قال له: مالك؟ قال له: هذه طريق ايش؟ قال له: هذه طريق السلامي، وهذه طريق الندامي، وهذه طريق تودي ما تجيب. قال له: انا بدي اروح الطريق اللي تودي ما تجيب. يا شاطر حسن، من شان الله، من شان النبي، من شان سيدنا عيسى، من شان سيدنا موسى. قال: ابدا، الا امرق هالطريق هذه. قال له: بتموت. قال له: أنا وعمري، وينتا ما خلص هالعمر بموت. دهم بهالطريق لقالك هالمارد راسه بالسماء وإجريه بالأرض. قال له: السلام عليكم. قال له: أهلا، لكن أنت مين قال لك تمرق يا شاطر حسن؟ قال له: بدي أمرق. قال له: الحرب؟ قال له: الحرب. الشاطر حسن معاه سيف، مسك هالسيف قطع رجليه الثنتين ورماه. قال له: أخ، عمر ما واحد قدر علي، خذ هاي مفاتيح القصر تاعي، أنت وأمك بتظلكوا فيه. قعد في هالقصر، وطبعا الملك شو إله شغل ثاني غير الصيد والقنص. يوم راح يشم الهوى قامت أمه حنت على العبد المارد، جابت هالقطن وصارت كل يوم تغسل إجري وتنظفهم وتحط عليهم هاليود لما نشفوا هالإجرين. حبوا بعض وتجوزوا. الشاطر حسن معوش خبر شو بصير ورا ظهره. حبلت وولدت، جابت أول ولد. حبلت ولدت، جابت ثاني ولد. قالت له: كيف بدي أعمل؟ انديري في الشاطر حسن راح يقطع راسي. قالت: تعالي شايف هذيك البيارة المليانة رمان؟ عمره ما واحد خش هالبيارة إلا بتنتف. قالت له: بسيطة. جابت حبة هالكركم صبغت وجهها، أجى الشاطر حسن. قالها: سلامتك يما، مالكي؟ إيش اللي صار لكي؟ ليش وجهك أصفر؟ قالت له: أبدا يما، بس أنا نفسي قبل ما أموت أكل حبة رمان من هالبيارة هذيك. قالها: بسيطة يما، حطي لي زاد وزوادي لها البلاد. ركب هالفرس ومشي. لما وصل لقالك هالشيخ قاعد. قال له: سلام عليكم. قال له: أهلا وسهلا، لولا سلامك سبق كلامك لأكلتك ومرمشت عظامك. وين رايح يا شاطر حسن؟ قال له: والله يا سيد الشيخ، أنا رايح أجيب رمان لأمي. ضحك. قال له: أنا إلي 20 سنة قاعد هان بستنى تذوق هالرمانات، لكن لحد الآن فيش واحد دخل هالبيارة وطلع منها سالم. قال له الشاطر حسن: بفرجها الله. قال له: بس يا شاطر حسن، ادخل دغري، تطلعش لا يمين ولا شمال، إذا التفتت هيك ولا هيك بتموت، اقطع وحطهم في الخرج وظل راجع. قال له: حاضر. راح فات مل الخرج وحط فوقه أخرى 3 رمانات زيادة للشيخ، ظل راجع. أعطى الرمانات لأمه وقال للعبد: أنت قلت بموت؟ هاي راجع مثل القرد. قال له: أنا عارف كيف أعمل، عمره ما واحد دخلها ورجع. قالت له: طيب يما، روح الله يرضى عليك. ثاني يوم قالها العبد: شافي هذه مكثات البطيخ اللي بخشها عمره ما بيطلع طيب. عملت نفس الاشي، جابت هالكركم وصبغت حالها وقعدت فتخت. يما راسي. قالها: مالك يما؟ قالت: والله يما نفسي بهالبطيخ. قالها: بسيطة يما، حطي لي زاد وزواد يكفيني لهذيك البلاد. حطت له، ظل يجري يجري لما وصل برضو لاقى شيخ موجود على هالباب. قال له: سلام عليكم يا عم الشيخ. قال له: لولا سلامك سبق كلامك، لنتفتك وأكلت عظامك، إيش بدك؟ قال له: بدي بطيخة من هالمكثاة. قال له: إلي 20 سنة قاعد هان ما شفتش حدا قدر يأخذ بطيخة، كل اللي بيخشوا بيموتوا. قال له: إلي وإلهم الله. قال له: مثل ما قلت هذاك، فوت دوز دغري. كمان مرة: فوت دوز دغري، إذا بتتلفت هيك رحت، وإذا بتتلفت هيك رحت. فهد دغري ملها الكيس واخذ كمان 3 بطيخات للختيار، حمل حاله وطلع. لحقوه 1000، اسم الله.
ما قدروش يمسكوا. اسم الله هنا معناها جن، بس على ما بيحكوا اسمهم فبيقولوا اسم الله ضمنيا حتى يعني ما يحضر. ما قدروش يمسكوه، حمل هالبطيخات وراح لأمه، فكر أمه راح تفرح. قالت العبد: يي انت قلت بموت، هيو جابل بهالبطيخ وأجي زي القرد. قال لها: ايش عمل لك؟ أبصر ايش بيعمل. أخذت هالبطيخ وأكلته وقالت له: يخلف عليك يما. قالها العبد: ملكيش إلا مية الحياة، عمره ما بقدر أجيب مية الحياة، بقعد 7 أيام بسبع ليال لما يصل هذيك البلاد. قالت له: يما يا حبيبي إصبعي محروق، بده مية مية الحياة لما يطيب. قالها: عملي لي زاد وزواد يكفيني لهذيك البلاد. حمل حاله وراح، أخذ معه مقص وشفرة وريحة وصابوني ممسكي وأواعي نظاف، وحمل حاله وراح. وصل أرض الغول: سلام عليكم يا عم الغول. أهلا أهلا يا شاطر حسن، لولا سلامك سبق كلامك لمرمشتك وأكلت عظامك. نزل قصقص له رموش عينيه، قصقص له ذقنه وشواربه وشعره، وغسل بهالممسكة وحط له هالريحة ولبس هالأواعي النظاف. قال له: يشممك الهوى مثل ما شممتني الهوى، إيش بدك يا شاطر حسن؟ قال له: بدي أجيب مية الحياة لأمي. قال له: اسمع، ببعثك لأختي أكبر مني بشهر أو مني بدهر، إن لقيتها بتطحن سكر ورادي جسمها لورا قرب وضربها على كتفها اليمين، وبعديها من كتف اضربها على كتفها الشمال، وإن لقيتها بتطحن ملح وعيونها حمر اوعى تقرب عليها. قال له: حاضر. راح دغري لقاها بتطحن سكر وحاطة جسمها ورجعيته لورا، راح ضربها على كتفها اليمين. قلت له: مين اللي ضربني على كتف اليمين؟ صار أغلى من ابن عبد الرحيم. راح ضربها على كتف الشمال. قالت: مين اللي ضربني على كتفي الشمال؟ صار أغلى من ابن عبد الرحمن. قالت له: أنت ضربتني على كتفي وبتدفعشني أنا أضرك، بس أولاد 11 غول إن شافوك شو بيساووا فيك؟ ولا روح فيك. شوي أجوا أولادها، بس سمعت صوتهم نفخت عليه، عملته إبرة وحطته بفستانها. أجوا أولادها: ريحة إنس يما. قلت لهم: إنس فيكم وفي ذيالكم، منين جاني إنس؟ قالوا لها: أبدا ريحة إنس. قلت لهم: ارموا عليه الأمان. قالوا لها: هو أخونا بعهد الله والخائن يخونه الله. رجعته زي ما هو. أهلا تعبطوا هم وياه وبوسوه وهو صار أخوهم. قلت لهم: مين بده يأخذ الشاطر حسن يجيب مية الحياة؟ هذاك بيقول: أنا بأخذ 10 أيام. هذاك 9 الصغير خالص قال: أنا بأخذه بجيبه ب7 دقائق. حمله على ظهره وطار. قديش بتشوف من الدنيا؟ قال له: قد الغربال. قال له: قديش بتشوف من الدنيا؟ قال له: قد المنخل. قال له: قديش بتشوف من الدنيا؟ قال له: قد القرش. قال له: خلص انزل. قال له: شايف البوابة هذيك؟ بتلاقي الباب مايل بتركزه مزبوط، بعدين بتلاقي هناك كلب وخيل. قيم اللحم من قدام الخيل وحطها قدام الكلب، وقيم الشعير من قدام الكلب وحطه قدام الخيل. خذ هالبريق الفاضي حطه على البركة، وجيب بريق ملان ولا تلتفت يمين وشمال، وظلك كاسح دغري، ولما تطلع اطرق الباب بعجلة. راح هذا توز دغري عامل مثل ما قاله، ركز الباب مزبوط، قام اللحم حطه للكلب، وقام الشعير حطه للخيل، وحطها البريق الفاضي وحمل هالبريق الملان ودار ظهره وطلع. صاروا يصيحوا: امسكوا يا باب، إلى 40 سنة ما انفتحت. امسكوا يا كلاب، إلنا 40 سنة ما ذقنا اللحمة. امسكوه يا خيل، إلنا 40 سنة ما ذقنا الشعير. تم مشارد توصل هذاك، حطه على كتفه وتم مشارد. وصل عند الغولي: أهلا أهلا، الحمد لله على سلامتك. قال: مين يوصلوا عند خاله؟ حطوا على كتافه ووصلوا عند خاله. قال له: هاي في راسك. قال له: ودعوا وركب فرسه وظل ماشي. في الطريق وهم روح عند أمه، بنت الملك واقفة على البلكون شافته. قالت له: يا شاطر حسن ميل. قالها: لا ما بديش أميل. قالها: لا بدك تميل. قالت له: وحياة عزيز راسي ومن ولاه على رقاب العباد، إن ما كنت تميل لقطع راسك. ميل عليها من شطرتها، أخذت بريق مية الحياة، حطت له بريق مية عادية، وغدت وقالت له: مع السلام. وحمل حاله وراح على أمه دغري، دق الباب. لما دق الباب قال: يا خيبتي هيها هيو بعده طيب يا عبد الخير. قالها: والله ماني عارف كيف أجا. أهلا وسهلا يما، الحمد لله على السلامة. بوست وأخذت منها البريق. بعدين شو بدنا نسوي؟ قالها: عبد تسأليه وين قوته؟ قالت له: يا شاطر حسن وين قوتك؟ قالها: في راسي 7 شعرات، إذا قصيتهم بتروح كل قوتي. قالت له: يما تعال فليك. قعدت تفليه وقلعت 7 شعرات من راسه، أعطته خيط صغير ما قدرش يقطع. قالت له: اطلع يا عبد الخير اقطع راسه.
طلع لها العبد. لا يما أنا ابنك. قالت له أبدا اقطع راسه. قطعوا راسه وقلعوا عينيه وشقفوا جثته 4 شقف، حطوه بهالصندوق ورموه في البحر. ثاني يوم أجوا الصيادين لقوا هالصندوق قاذف الموج على شط البحر. قالوا والله هذه هدية مليحة لبنت الملك، بدنا نهديها لبنت الملك. حملوه وراحوا لبنت الملك. لحد ما شفتهم قالت آخ صار عليك يا شاطر حزم. أخذت منهم وأعطتهم 10 دنانير وقالت لهم مع السلام. فتحت الصندوق قالت له عملتها أماك؟ قديش نصحتك ما رديتش. جابت مية الحياة وحطت الإجر على الإجر ودهنتها. قتلت الله لحمت. حطت الإيد الظهر الكتاف آخر إش حطت الرأس ودهنته ولا هو بعطس. قال أنا وين؟ قالت له أنت عندي يا شاطر حسن. قلت له وين عينيك؟ قال عيني قلعوهم قبل ما يذبحوني، أخذهم أخوي الصغير. قالت له طيب. ظلت كل يوم تطعم مرقة زغليل مرقة دجاج، كل يوم المرقة الثقيلة تطعم إياها لصار لك زي الجمل. قال أنا بدي أروح أقتل العبد. قالت له كيف بدك تقتله؟ بالأول بدك تروح تجيب عينيك تقول أساور يا بنات، خواتم يا بنات، بيطلع إخوتك بيقولوا لك قديش، بتقولهم بديش مصاري، بدي عين اليمين يلي في إيد اليسار بالعين اليسار. نط أخوه الصغير قال آه والله عينين أخوي بالطاقة، نروح أجيب لك إياهم. أخذ العينين ورماله كل اللي معاه وقال يا الله. حمل حاله ورجع حطت له العينين، رجع أحسن من أول، شب أكثر من أول. لما صار يشوف مليح وصار قوي قال لبنت الملك بدي أروح أقتلهم واحد واحد. قالت له يا حبيبي يا روحي ماتت وهي تترجى فيه. قالها أبدا. ركبها الفرس وحمل سيف وحمل سيفه وراح دغري دق الباب. مين؟ قالها أنا الشاطر حسن. قالت يا خيبتي. قالها لما ذبحتيني ما قلتيش يا خيبتي، انت قطعتيني 4 شقف. والله لقطعك نتف نتف انت وعبد الخير. جابوا ذبحوا على ركبتها وقطعوا نتفوا تنتفوا رماه، وجاب الولدين والبنت ذبحهم ونتفهم قدامهم. بعدين قالها انت غير انا تفكي تنتيف، انا جيتك على الساغ السليم، تروح تخونيني تاخذي واحد عبد اللي انا قطعت اجريه، قطعها وقطعها ورماها وهد القصر واخذ مال هالمارد كله وداه لبنت الملك. يوم الملك قال لبنته يا ابوي بدكيش تتجوزي؟ قالت له اه يابا بدي اتجوز، اعلن في البلد بدي اتجوز. اعلن وبنت الملك بدها تتجوز. صار له هالوزراء وهالبشوات وهالبيكوات، يمرقوا من تحت القصر انها ترمي تفاحة على راس واحد منهم مفيش نتيجة. طبعا رمي التفاحة زي زمان زي ما الواحد يرمي المنديل. الشاطر حسن راح لبس كيس ممزع وجاب كرش الخروف فتحه ولبس على راسه ومرق من تحت قصر بنت السلطان، عرفته رمت التفاحة على راسه. صاروا هالناس يي عليكي يا ناري يا سخامي، كل واحد بكلمه. ابوها رفض بدوش يعطيها إله. قالها ابدا ما باخذش غيره. قالها اذا بدك تتجوزي تتجوزي في بيت الهجران. قالت له طيب. تجوز وقعدت هي وياه في بيت الهجران. بعد مدتي اجى حرب على ابوها. لما بدت الحرب اخذ في عنده بغل مكسره مسخمه منيله ها ها قدام هالناس والكل يبزق عليه، يلعن ابوك على ابو اللي ناسبك واعطاك بنته عفاكم الله. لما ابعد عن الناس وبطل حدا يشوفه طال خاتم هاللبيك. قال لا قال له خاتم لبيك، قال له عبدك بين ايديك. قال له بدي فرس خضرة اللي ما فيش مثلها وسيف مذهب. حالا اجت هالفرس الخضرة وهالبدل الخضرة وهالسيف المذهب ونزل على الميدان. ايش خط ايش خط ايش خط يعني بذبح. تغابت الشمس راح الثلث، رجع على البلد راكب البغل ولابس اوعي الممزعات، مين ما مر يبزق عليه. ثاني يوم نزل والكل يبزق عليه ويسب عليه. لما بعد عن الناس وما عاد في حد يقول لا إله إلا الله نزل عن هالبغلي قال خاتم لبيك. قال له ساعدك بين إيديك. قال له بدي فرس حمراء وبدل حمراء وسيف مذهب. نزلوا في الميدان اشخت اشخت راح الثلث ظل الثلث. حمل حاله هالناس بتبزق عليه. ثالث يوم أخذ هالبغلي تاعته ونزل، وعند ما وصل هالخلى الخالي قال خاتم لبيك. قال له ساعدك بين إيديك. قال له بدي بدلة بيضة وفرس بيضة وسيف الساحة بين إيدي. قال له طيب. حالا نزل على الساحة. الملك كان سامع بهالفارس اللي بيجي وبيذبح كل يوم ثلث. قال شو هو هذا الفارس جيبوا لي إياه. قال والله لو بدي أروح أشوف الفارس اللي بيحكي عنه. الشاطر حسن نزل على الساحة كتل الثلث
ورجع على داره راكب على الفرس البيضة. لما شافوا الناس وعرفوا مين هو اللي كانوا يبزقوا عليه استغربوا، راحوا قالوا للملك. أجل ملك، شافوا انبغت. قال لبنته، هو جوزك شو اسمه؟ قالت له جوزي اسمه الشاطر حسن ابن الملك الفلاني. قال لها انت اخذت ابن الملك الفلاني؟ قالت له اه. أجا وبوسه وقال له مبروك يا شاطر حسن. وقال له أنا يا عمي متأسف كثير. وقام أعلن بالبلد 7 أيام على حساب الملك علشان الشاطر حسن، وكل سنة وانتو سالمين. وهذه حكايتي حكيتها وعليك رميته. وعلى أمل اللقاء فيكم إخواني الكرام في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وشكرا للدكتور أسيد عواودة على خرافية فلسطينية. طبعا الدكتور أسيد عواودة لمن طبعا لا يعرفه هو شاب فلسطيني من الخليل حضر إلى ملبون لدراسة الماجستير في القانون الدولي وطبعا أنهى الماجستير بتفوق رائع وبالتالي أخذ سكولرشيب على الدكتوراه وخلص الدكتوراه بالقانون الدولي. طبعا كان من الفعالين في جمعية الجالية الفلسطينية كان معنا وكان له نشاطات كبيرة جدا مثل المدرسة الفلسطينية التي استمرت سنة تقريبا وأيضا كان له دور في كل الأكتيفيتيز تقريبا اللي كنا نسويها كجمعية فلسطينية. ذهب بعد ذلك إلى الخليل درس بالجامعة أعتقد جامعة بيرزيت لمدة 3 أو 4 سنوات ثم الآن هو في قطر في جامعة قطر ونتمنى له التوفيق ولكم جميعا مستمعينا الكرام.

واخترت لكم أيضا ثلاث سنوات أسر انتهت بالإسلام كيف أسلم الأستاذ الأسترالي في زنزانة طالبان وعاد إليهم مسلما من هو تيموثي ويكس في صيف عام 2016 كان تيموثي ويكس الأستاذ الأسترالي الذي يدرس اللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية بكابول يعود من يوم عمل عادي مع زميله الأمريكي كيفين كينغ كانت الشمس تغرب خلف جبال أفغانستان والطريق إلى منزلهما يمر عبر شوارع مزدحمة بالسيارات والدراجات فجأة انقضت سيارة مسلحة عليهما رجال ملثمون يرتدون ملابس تقليدية يحملون بنادق كلاشنكوف أوقفوا السيارة بالقوة وأخرجوهما تحت تهديد السلاح كان ذلك بداية اختطاف دام 3 سنوات ونصف نقل تيموثي وكيفن إلى مكان مجهول في الجبال كان الحراس من طالبان يعاملونهما بصرامة لكنهما لم يتعرضا للتعذيب الجسدي كان الوقت يمر ببطء مؤلم أيام طويلة في الظلام مع أصوات الرياح والصلوات التي تتردد من بعيد في البداية كان تيموثي يشعر بالغضب واليأس كان يفكر في عائلته في أستراليا ويتساءل لماذا أنا هنا لكنه بدأ يلاحظ شيئا غريبا في حراسه

كانوا رجالا بسيطين يعيشون حياة قاسية لكنهم يؤدون الصلوات الخمس بدقة متناهية حتى في أصعب الظروف يقرؤون القرآن بصوت هادئ ويتحدثون عن الله بإيمان عميق لا يتزعزع كان إيمانهم يبدو حقيقيا صادقا بعيدا عن الزيف الذي رآه في حياته السابقة في الغرب مع مرور الأشهر بدأ تيموثي يطلب من الحراس أن يشرحوا له الإسلام كان يسأل عن معنى التوحيد عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن القرآن كان أحد الحراس وهو شاب بشتوني يدعى أحمد يتحدث الإنجليزية قليلا فيجلس معه ساعات ويروي له قصصا من السيرة النبوية قال له ذات يوم الإسلام ليس عن القتال فقط يا أخي هو عن السلام الداخلي عن الاستسلام لإرادة الله في زنزانته الضيقة بدأ تيموثي يتأمل في حياته كان يرى كيف أن المادية في الغرب لم تمنحه السكينة وكيف أن إيمان هؤلاء الرجال يمنحهم قوة رغم الفقر والحرب في الخامس من مايو للعام 2018 بعد أكثر من عام ونصف من الأسر اتخذ قراره أعلن شهادة الإسلام أمام حراسه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله كان يتوقع فرحا كبيرا لكنهم تفاجأوا أولا وبعضهم شكك في دينه بل هددوه بالقتل خوفا من أن يكون تكتيكا للإفراج عنه لكنه أصر وبدأ يتعلم الصلاة والقرآن رغم صعوبة الظروف استمر في الأسر لكن شيئا تغير داخل تيموثي أصبح يشعر بالسلام رغم الظلام في نوفمبر 2019 جاء الفرج أخيرا تم الإفراج عنه وعن كيفن كينغ في صفقة تبادل أسرى مع الولايات المتحدة.

عاد تيموثي إلى أستراليا مؤقتا لكنه لم يعد الرجل نفسه غير اسمه إلى جبرائيل عمر وأعلن إسلامه رسميا بعد عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021 قرر جبرائيل العودة إلى البلد الذي كان سجنه ذات يوم وصل إلى كابول وكان في انتظاره ترحيب حار من قادة طالبان وأفرادها استقبلوه كأخ مسلم جديد لا كعدو سابق قالوا له مرحبا بك في دار الإسلام يا أخ جبرائيل أنت الآن جزءا منا عمل هناك كمدرس للغة الإنجليزية مرة أخرى لكنه هذه المرة في ظل الإمارة الإسلامية ويشارك في بناء المجتمع الذي أحبه عاش جبرائيل عمر في أفغانستان التي أصبحت وطنه الثاني يحب شعبها وإيمانها رغم معاناته من المرض في السنوات الأخيرة كانت قصته درسا في كيف أن الشدائد قد تكون بابا للهداية وكيف أن الإسلام يجد طريقه إلى القلب حتى في أحلك الظروف وهذه القصة حقيقية وكل وقائعها موثقة ومعروفة عن تيموثي ويكس الذي أصبح جبرائيل عمر نسأل الله له الثبات والعلم النافع والعمل الصالح أما المصدر فيكفي أن تكتب اسمه تيموثي ويكس على أي محرك بحث لتجد عشرات المصادر والمقاطع والمقالات والمواقع التي قامت بتغطية قصته تيموثي T-I-M-O-T-H-Y ويك W-E-E-K-S

ومشاركة من المستمع محمد الأسمر من ملبورن. ذهبت أعمارنا في بيئة مريضة تستهلك فيها أعصابنا لإصلاح ما لم نكسره ونبرر ما لا ينبغي تبريره. كبرنا ونحن نتعلم كيف ننجو لا كيف نعيش، حتى اكتشفنا أن أثقل الخسارات ليس ما فقدناه من سنوات، بل ما فقدناه من أنفسنا ونحن نحاول التأقلم مع ما لا يشبهنا. نعم، وتوقفت أنا عند هذه الكلمات، بل ما فقدناه من أنفسنا ونحن نحاول التأقلم مع ما لا يشبهنا أو من لا يشبهنا. طبعا المشكلة نحن في المهجر وفي الغربة نضطر، لأنه ما بتقدر يعني تختار الصديق اللي على مزاجك، يعني إحنا هنا كلنا معدودين، يعني عددنا قليل، ليس مثلا كفي الدول العربية بالملايين. بالتالي راح يضطر الإنسان إنه هو يتأقلم ثم يتأقلم ثم يتأقلم، وفي النهاية طبعا ممكن يكون التأقلم عبارة عن فقد من سنوات لمحاولة التأقلم مع من لا يشبهنا. طبعا شكرا مرة أخرى لمحمد الأسمر من ملبورن. وبالتواصل مع الإعلامي محمد مطر لينقل لنا أخبار غزة. طبعا هو، أنا قلت لكم قبل شوي أنه يعني ما بيقدر، هو طالع مناشدة، وعندما سألت ما هي المناشدة قال بأنها عائلة متضررة بدها خيمة وحرمات وطرد. طبعا بكرر مرة تانية، إحنا في غزة شعبنا صامد وقوي وشامخ، وعزة النفس عنده طبعا واصلة إلى أعلى مستوى، فمن الصعب أنه يطلب، ولكن العائلات المتضررة ما زالت موجودة تبحث عن خيمة وتبحث عن حرامات. فالله يكون بعونك محمد مطر ويساعدك، وبرضو نتمنى أنه يكون في تكاتف في مشروع إرسال المعونات إلى غزة في 9 أغسطس في هذا العام، في طبعا فاندرايزنج جمعية أبكر راح تسويه بإذن الله.

أما عن ساعتنا في استوديوهاتنا في ملبون فهي 7:52 دقيقة ولم يتبقى سوى 7 دقائق ونصف إلى نهاية برنامجنا لهذه الليلة لذا سوف ننتقل إلى همسات ليلية وحسام حميدة من الدمام ونتمنى له السلامة والشفاء العاجل بإذن الله

كانت في ميعة الصبا شمس تراقص الأطيار سهم لحظها أصاب قلبا يعاتب النهار يرقب غروب شمس تهوي إلى شفق البحار عانقه سحر عينيها وغنت له شفتيها أسرته لمسة كفيها وطوقه ربيع الأزهار أحنت أهدابها شغفا ورقصت له عشقا ثم استسلمت حبا ونسيت شاهق الأسوار

رآها تعابث الفراشات ترقص على أحلى النغمات في شلالات من الأنوار فتوقف في فواصل الطريق قرر أن يصحو وأن يفيق قد تم رفع الستار كتب لها حرفا كان حبره دمعا كان عمره ورقا كواه لهيب النار أرسل يودعها وقد بنى ألف جدار وجدار فقال مهلا أزهار فصل الربيع مهلا قفي أرجوك تمهلي أنا أوراق فصل الخريف أغلقت بستاني فلا تدخلي أنا الغروب وأنت الشروق ونهارك آت لا تستعجلي أزهارك تفتحت وتزينت بعطر يعانق ثوبك المخملي ألوانك الزاهية صاخبة تغني شوقا لغدك المقبل عبيرك الساحر نفائح طيب يعطر أرضا فيها تتجملي

0: أنا في أرضي هدوء الشتاء والسكون يسكن منزلي وأوراق بستاني نثرتها الأيام على رمل مبلل من دموعي التي تسقي أشجار عمري منها حياتي وفيها مقتلي فخذي أفراحك وخذي أريجك وبغير الربيع أبدا لا تقبلي وفي غد تبسمي تذكري عاشقا قال أرجو أن ترحلي.
1: وإلى هنا نأتي إلى نهاية برنامجنا لهذه الليلة وساعتنا في استوديوهاتنا هي 7:59. إلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم عند 6 مساء يوم الاثنين و11 صباحا بتوقيت القدس الشريف عاصمتنا الأبدية لكل التراب الفلسطيني الشريف. هذه تحياتنا وتصبحون على وطن.